تطور عم بيستولى وزارة مرة نوع كيف أحساب سوريا برمتينيا سوريستان بسوات وناسات وزارة مرة نطرع مرة نطرع وشرا نوع ما تزيستي على لقال يدير المرة شنو مكاسا التحان مرة بسيرا هنا في الكات هي فاتفاتين إيها التحان مرة بسيرا بعرض عن لقال for example بقمورka أي حنكا أو بلوجا جوتانجا بلوجا أتاهم مروس السلوك نجمعك ولا لغوصة نيتا جلا فايا منتو كامرو بيت بس ترى جبا مروس نجمع أفتادو إذا ما كان سوما جاء إذا بسي جاري